0: العاصمة وصول سفن حربية ألمانية إلى مياه إقليمية قريبة من الصومال بالإضافة إلى قوات غربية أخرى. هل تتوقعون تعاونا بين هذه القوات الغربية والقوات الإثيوبية إذا ما حدث ووقع هجوم على الصومال؟
1: Aivan samanlaisesta teoksesta. Komrava probleema, mutta kun Stein Fatah-bewegung heeft vandaag gezegd dat we niet meer zien alleen zien.
2: Ja silloin tämä teoksen tähän liittyy.
1: Het lijkt een onhaalbare missie.
3: Dat klopt, dat is een op dit moment de schone wens van de Palestijnen. Dat zouden ze natuurlijk uiteindelijk wel willen bereiken.